0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريد معكم.
2: شكرا.
3: أنا
2: غريب.
3: أنا
2: غريب.
3: أنا غريب. أنا غريب. أنا غريب. أنا غريب. أنا غريب. أنا غريب. أنا غريب. أنا غريب.